فيك قاسي بعدت عني وفضلت قاسي احسر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا احسر شبابي معك والوقت فضينا.

Şimdi sen bu işte mutlasını Kaynık bizitken Kurrem şimdi sen bu işte mutlasını كل نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة كل نظرة شايفة رامة فأنا قلت مرة سبب خصامة واحتر شباب